0: ከም ምንጭን ጥርዝን ገይሮም ዝቕበልዎ ንድኻታት ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ዝርእይዎም ስድራ ቤታት ከዓ ንድሕሪት ዘይተርፍሉ ማሕበረሰብ እዩ ዝውለድ። በዚ ምኽንያት እዚ ጳጳሳት ንቓል ኣምላኽን ንህዝቢ ኣምላኽን ንምልክታት ናይ ግዜን ብዓሚቑ ኣስተውዕሎት ክሰምዑ ተጸዊዖም ኣለዉ። ሓቀይና ምስማዕ ምስ ዝህሉ ማሕበረሰብ ናብ ውሽጡ ኣይዕጾን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ናብ ናይ ተልእኾን ሜመያን ስፍራ እዩ ዝዓቢ። ስለዚ ብኸመይ ከም ዝሕደስ ይፈልጥ እዩ ክብሉ ድማ መስከሩሎም። ጉዕዞ ሲኖዶስ ማለት እዚዩ ድሕር ቢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሲኖዳዊት ቤተ ክርስቲያን ነፍስ ወከፍ ሰብ ከከም ጸዋዕቱ ነቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ እተቐበሎ ውህበት ንሓባራዊ ሕንጸት ክሰርሓሉ ዝኽእል ስፍራ እዩ በሉ። እዚ ማለት ተሳትፎ ኣማራጺ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብ ክንድኡስ ናይ ሕብረትን ተልእኾን ብቕዓት ስለ ዝኾነ ሜላን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ድማ ተማሕጸንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብኣጽንዖት ከም ዝገለጽዎ ኣምላኽ ንፍርያምነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ብብዝሒ ቁጽርታት፣ ብትርኢት ወይ ብጽልዋታት ክንልክዖ ከም ዘይሓተና ኣጉሊሖም። ኣብ ክንድኡስ ነቶም ጳጳሳት ከም እተላበውዎም ኣብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ንኸተክሩ ትብዓት ክህልዎም ተማሕጸንዎም። እቲ ኣተኩሮ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወት ቀጻሊ መባእታዊ ምስትምሃርን ስድራ ቤታት ዝእከብሉ ሰላምን ተልእኾ ወንጌላዊ ኣብያተ ክርስቲያን ከምኡውን ንመንስያት ሕቶታቶም ደረት ከይገብሩ ኣብ ምስማዕ ዘተኰረ ክኸውን ኣለዎ በሉ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቲ ናይ ኢጣልያ ጳጳሳት ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ናብታ ኣደ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ኣወፈይዎ። ኣባኡ ሱር ሰዲድኩም ክትህነጹን ብእምነት ጸኒዕኩም ደው ክትብሉን ነቲ ኣድላዪ ዝኾነ ነገር ክትሕልውን ንእምነት ከተዕቁቡን ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ክትመላለሱ ከምኡውን ድምፅቲ ገና ዝጽውዕን ከጸናንዕን ዝኽእል ጐይታ ከተለልዩ ተሓግዝኩም ክብሉ ሐዋርያዊ ቡራኪኦም ኣካፈልዎም።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ውግእ ደው ንምባል ብተደጋጋሚ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጻውዒት ብምስዓብ ብዕለት 30 ግንቦት ኣብ ስፍራት ኣኽልቲ ቫቲካን ብዓለም ደረጃ ንዝግበር ጸሎተ መቕጸርያ ክመርሑ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ምስጢር ከዓ ነቶም ብውግእ ዝተጸልዉ ሰባት ማለት ካብ ዝተበታተኑ ስድራ ቤታት ክሳዕ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ወለንተኛታትን ክውፌ እዩ። ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብታ ዝተመርጹ ላዕለ ጀሚሮም ኣብ መላእ ዓለም ሰላም ምእንቲ ክሰፍን ጻውዒት ካብ ምቕራብ ኣየቋረጹን። እቲ ዘቕርብዎ ጻውዒት ከዓ ብቀጻሊ ብጸሎት ዝተሰነየ ጻውዒት እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ቀዳም ዕለት 30 ግንቦት ልክዕ 17 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቲ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ግሮቶ ኖና እግዝእትነ ማርያም ሉርድስ ጸሎት መቕጸርያ ክመርሑ እዮም። ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ደቂ ሰባትን ኩሎም ቅዱሳት መካነ ንግደታትን ከዓ ምስ ቅዱስ ኣቦና ሓቢሮም ጸሎት መቕጸርያ ክሳተፉ ተዓዲሞም ኣለዉ። ገለ ካብቶም ተሳትፎኦም ዘረጋገጹ ዓበይቲ መካነ ንግደታት መካነ ንግደት እመኣምላክ ዘርቫኒስትያ ዩክሬይን፣ ኣህጉራዊ መካነ ንግደት ንግስተ ሰላምን ሰናይ ጉዕዞን ኣንቲፖሎ ፊሊፒንስ፣ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ዘሮዛርዮም ፋጢማ ፖርቱጋል፣ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ንግሥተ ሰላም መጀጎሪ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን፣ መካነ ንግደት ኖና ቅድስቲ ማርያም ሉርድስ ሉርድስ ፈረንሳይ፣ መካነ ንግደት ቅዱስ ሻርቤል አናያ ቢብሎስ ሊባኖስ፣ ጳጳሳዊ መካነ ንግደት ቤተ መቅደስ ሎሬቶ ሎሬቶ ኢጣልያ እዮም። ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስጢር ብፍላይ ነቶም ብውግእን ዓመፅን ዝተጐዱ ደቂ ሰባት ብምዝካር ናብ ኣማለድነት ኖና እግዝእትነ ማርያም ንግሥተ ሰላም ምእንቲ ከወፍይዎም ናይ ደስታ ምስጢር ክጽልዩ እዮም። እታ ቐዳመይቲ ናይ ደስታ ምስጢር ነቶም ግዳያት ኲናት ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣባዝዮም ተኣፈፍቲ ኩነታት ዘለዉ ክትውፌ እያ። እታ ካልይቲ ናይ ደስታ ምስጢር ከዓ ናብቶም ብውግእ ዝተጠዑ ደቂ ሰባት ናይ ተስፋን ምጽንናዕን እምነትን ቃላት ዘብጽሑ ክትውፌ እያ። እታ ሳልሰይቲ ናይ ደስታ ምስጢር ነቶም መዓልታዊ ሰብኣዊ ረድኤት ዘብጽሑ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ሓካይምን ወለንተኛታትን ክትውፌ እያ። እታ ራብዓይቲ ናይ ደስታ ምስጢር ከዓ ምእንቲ እቶም ብሰንኪ ሓደጋ ኲናት ዝሳቀዩን እሱራትን ምእንቲ ኩሎም እቶም ንሰብኣዊ ክብረት ዝጥሕስ ዓመፅ ዝወረዶም ክትውፌ እያ። እታ ሓምሸይትን ናይ መወዳእታን ናይ ደስታ ምስጢር ከዓ ውግእ ደው ንምባልን ኣብ ዓለም ነባሪ ሰላም ንምምጻእን ዝተወፈየት ክትከውን እያ። ኣብ ሮማ ዝተረኽቡ ነጋድያንን ምእመናንን እውን በቶም ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተተኺሎም ዘለዉ ዓበይቲ እስክሪናት ኣቢሎም ክሳተፉ እዮም። እዚ ተበግሶ እዚ በቲ ንስብከተ ወንጌል ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ክፍሊ መሠረታዊ ሕቶታት ብዛዕባ ስብከተ ወንጌል ኣብ ዓለም ዝተዋሃደ እዩ።
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ብዛዕባ ጉዳያት ስብከተ ወንጌል ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣብ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ካቶሊካውያን ማሕበረሰብ نتي أم من سيات زلو من فساوي دخنتن كلولاون من لاش نمهاب عبز قبرو وصعرتات كحقزو التبابع وم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات اتمال حموس إلى 20 شمونتن قنبوت مستساتفتي حفشاوي قبائي نايت بزعبا قدات سبكة وانجيل زحالي لعلواي بيت صحفة قدس منبر كفل ما سرتها وحطوتات سبكة وانجيل أب عالم تراخيبهم أب كل تشهن 20 حموشتن زي تخايدة عمت إيوبيل تسفى 33 مليون سبات ناب كتما روما نقدت كم زكايدو بمذكر زي العلواي بيت صحفة زي نخمز زي أمسالة بزوحات مؤمنان زي قبروون تفتات المقبال زي قبرو تسعارتات تقيسوم أمس قنوم رساليك أنا باباسات أسعبهم زي زي زي نايت أقاق زيو زي نبرك بلو بمتقوع عمت إيوبيل أبتوم ناي روما أربعة باباساويان بازيليكاتات كم التخايدن كمون كاتوليكاويان مؤمنان عمي قناي تسفى بهجي كم زلونا أفلت أزهابلو أب كلو أكبابياوي محبرسب بيتا خرستيان كم التسنبلن قلزو قدوس أبونا وسيخوم سبكتا ونجيل حادة منابهو زخونة سنة حساب زي كونس نخالوت ناب فقرن حقن بمسوا زي سحب مسكرنات مخانو قليزوم ونجيل أونت ننفس وكف تقبار أدماساويت بيتا خرستيانن ناي نفس وكف أكبابياوي محبرسبن مسرتاو دراخي كخوون زحات تتيون بلو بزمن قد زيت رايو امنات بصباقيا بتدقا قاميت تركبن تأمان النتاب زبالت امن قدي كتقلت التخيل بلو قدوسناتهم بفلاي أم عرباويان هاقرات زرعي زلو ناي امنات كلولاو ناب هايمانو تاوي زيتا قداسنات كم زمن روح زلوون تقيسوم أسعبا بيلوموون اتندك سب زقات موم زلو حقين حدقا زيتا قداسنات كم ترقوم مدلاي زا أمسالة نهلو حطو تات ملسي ناب زي مدلاي يو زمن روح زلو كبلوونا تنققو عبز مدايزون انتخونا مس كريستوس من رخاب نهيوات دك سبات ملو ترقومن واغان كمالسي خيليو بيتا خريستيان كا نتي كابتن ساي قويتا تقبل التوت ازاز نباري اقداسنت كم زلو بمستوعال كم بحدش افلتو هباتلو اللاون بلو تلخو بيتا خريستيان نمس اينا بسلامن فتحن نسعنتن حوناتن من انتخمال دك سب عبزت امامن مسرت نخهانسو محقاز مخانون وسيخو ما ملكتو بزوحات من سيات نمنفساونات زلووم تميتن سمئن يبرابرو كم زلوو بمقلاص دما بيتا خريستيان ونجيل المسباخ حدش من قدتات بمدلاي نزبه قزي ملاش كتبالو كم زلووو تمحسينوم زا حدش ولدو نونجيل التعاصوة ايكونن بلو قدوسنتهم بانصار وكواداس بزوحات سبات داقم مس ونجيل مسترخبو حق اينا حقوس ناي مركاب مستير اوشتو خم زلو سلس تغنزبو بزيادة كفلتوو ايوم زدليو كبلوين عملكتولوم أكواد آ ميلاتات سبكة وانجيل بغد سالس لزهدس كاتوليكاوي محبرة سب نبزوحات سبات ناب كريستوسن ناب مدحانن فقرون كالون من تخمرحوهم دمس منفس كدوس ان كبلو عاللوهم رسالي كان باباسات ليون أسعيبهم كم زمل كتوو أبقاليو كفالات عالم متحللاف امنات كم زقوارسن زد ما ناب منفساو دخنات كم زمن رحزن لو قليسهم بز خم زمبار ملونات عنات امنات نمدنفع زد اللد الرخيتاتن مسارحيتاتن كم زيب اللوم بعصنعوت قليسهم اتي بالعلم تتاوز كايد كموون ناهلاخي زخونة محبرة سابن قلة سباتن بتعقستي نخم مهارو ويحاق نمركاب ببحتاو دللاي نخساتفو زلوهم كئلات كم زيت كاملو كم زقبروم قلسو رسالي كان باباسات هاسعيبهم كم زقلسو اب كم ززا مسألة كونتات متحللاف امنات مسحاق وسوانجيل زلوهم محبرة سابن قلة سباتن اب من رخاب التمركوسة مخانو اسمرولو سلازي كدسنا هيوات كل ساعة كاب جيزي حاليفو لنفس وكف بهلي زقربة صباق كريستنا يزخون بلو أمو داتا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نزب زعبا قدات سبكة ونجيل زحالي لعلواي بيت صحفة كدس منبر بفلاي كانتنا وسخز خير زلو قطرنا يتوم أب عقم أدام مسوطحو مستيراتم كاتزحاتو زلو سبات ملسن مهاب نتين تمرت خرستوس زلو ومتلخو داقم كقبلوون بتقهات كسرحلون التبابعوون حدست كاتوليكاويان أب امنتنا يمجمر تاسو قمتتات كوس دخلو كاتوليكاوي محبرة سب عبيتن خقبرون بفقرن حباراوي أقل قلوتن زنب برو نتيا منغو دك سبات زلو ركبات بوتا كهبو كم زلوون بمقلاص قال معدانهم زازمو
1: ليكا باباسات شيكاغو زخونو كاردينال بليز كوبيتش مزينا فاتيكان نابز غبرو قال معتت اتاري سليكانو باباسات ليون مبل 10 تور بعت زدالو هو غيرما سب او نت تبل ناي مجمر تعواديت ملختي حديث تكنولوجي نتي ناي مكو زارك الهتنا كبل صوي خيل ايو ريسالي كانوا باسات كا نزه موت زي بهصوص نخنق حلو يتسوعنا اللو كبلو قليتهم إذا سنت زي آن بملو محبراو عنكس امنت بيت كريسيان كانن ببو حدش منصر تهبنا ሊቀ ጳጳሳት ቺካጎ ካርዲናል ብሌዝ ኩፒች ምዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ታሪሰ ሊቀ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዘዳለውዋ ግርማ ሰብኣውነት ዘርእስታ ብዛዕባ ሓልዮት ደቂ ሰባት ኣብ ዘመነ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ እትገልጽ ናይ መጀመርታ ዓዋዲት መልእኽቲ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ቴክኖሎጂያዊ ርእሰ ምትእምማን ዝሃብዎ መጠንቀቕታን ብዛዕባ ማሕበራዊ ሳዕቤናት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ከምኡውን ብዛዕባ ገዳስነት ማሕበራዊ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዲጂታላዊ ዘመንን ሓጺር መብርሂታት ሂቦም። ኣገዳስነት እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዘዳለውዋ ግርማ ሰብኣውነት እትብል ናይ መጀመርታ ዓዋዲት መልእኽቲ እንታይ ይመስለኩም? ብፁእ ካርዲናልን ክምልሱ እቲ ቀንዲ ኣበርክቶ ናይታ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ንደቂ ሰብ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ወይ ካልእ ግንቢ ባቢሎን ንምህናፅ ምርጫ ንኽገብሩ ዘቕርብዎ ብድሆ እዩ። እቲ ቀዳማይ ምስሊ ኣብቲ እስራኤላውያን ካብ ባቢሎን ምስ ተመልሱ ንስድራ ቤታት ኣብ ሓደ ጥርናፈ ዘምፀአ ኣብ ትንቢት ነህምያ ተገሊጹ ዘሎ ዛንታ ዝተመስረተ እዩ። ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝፀሓፍዎ ነቢ ነህምያ ንነፍሲ ወከፎም እንደገና ንምህናፅ ገለ ክፋል እቲ መካባብያ ናይቲ ከተማ መቂሉ ሂብዎም ንጻዕርታቶም ኣዋሂዱ ዝኾነ ተቃውሞ ከይመጽእ ከዓ ኣተሓሳሲብዎም። እዛ ከተማ እዚኣ ብተበግሶ ሓደ ሓያል ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ብሓባራዊ ሓላፍነት ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ካህናትን ኢደ ጥበበኛታትን ዓበይትን ስድራ ቤታትን መንእሰያትን ብዝገበርዎ ተሳትፎ እያ ተሓኒጻ። እዚ ምስ ኣምላኽን ንኣምላኽ ኣማእኪልካን ዝስራሕ ኮይኑ ብእምኒ ምህናፅ ቅድሚ ምጅማርካ ኣቐዲምካ ሓድነትካ ከም ብሓድሽ ምህናፅ እዩ። እዚ ከዓ ሰባት ግቡእ ሓላፍነቶም ምስ ዝስከሙን ሓይሎም ካብ ጐይታ ከም ዝመጽእ ምስ ዝግንዘቡን እዩ ዝፍጠር። ግንቢ ባቢሎን ግን ብዘይ ቡራኬ እግዚኣብሄር ናብ ሰማይ ክትበጽሕ ናይ እትደሊ ከተማ እዩ ዘመልክት። ኣብ ትዕቢትን ርእሰ ተኣማንነትን ዝተመስረተ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ይፈርስ። ሰባት ከዓ ነንሕትሕዶም ኣይረዳድኡን እዮም። ቺካጎ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ማእከል ንግድን ቴክኖሎጂን ምህዞን ኢንዱስትሪን እያ ትፍለጥ። ነዛ ኣብ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ እትገልጽን ኣብ ዘመነ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብዛዕባ ሓልዮት ደቂ ሰባት እትጽውዕ ጽሕፍትን እንታይ ምላሽ ኢኹም እትህቡ? ኣብ ቺካጎ ዝተዋህበ ናይ መጀመርታ ጸብጻባት ዜና ኣብ ምላሽ ተምሃሮ መንበረ ጥበብ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ መጻኢኦም ዓሚቝ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ድማ ተጠንቂቕና ክንሰምዖም ኣለና። ካብቶም ቃለ ምሕቲ ዝተገብረሎም ተምሃሮ ንቅዱስ ኣቦና ኣዝዮም ኣመስጊኖምዎ ነታ ሰነድ ከንብብዋ ድማ ሓያል ተገዳስነት ኣርእዮም ኣለዉ ክብሉ መሊሶም። ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝጠቐስዎ ነገራት ኣየናይ እዩ ዝያዳ ዘተሓሳሰበኩም? ኣብ ሰበኻኹም ዘለዉ ሰባት ካብኡ ክርሕቁ ኣለዎም እትብልዎ ኸ እንታይ እዩ? እዛ ሰነት እዚኣ ንብምሉእ ማሕበራዊ ዓንቀጽ እምነት ቤተ ክርስቲያን ከነንብበሉ እንኽእል ሓድሽ መነጽር ትህበና። ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ብንጹር ገሊጾሞ ኣለዉ። ኣብኡ ድማ ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ኣትሒዞም ብዛዕባ ተበግሶታት ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዘደንቕ ገምጋም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እዚ ዓንቀጽ እምነት ቤተ ክርስቲያን ደኣ እምበር ካቶሊካውያን ክቕበልዎ ወይ ዕሽሽ ክብልዎ ዝመርጽዎ ትምህርቲ ጥራይ ከም ዘይኮነ ብንጹር ገሊጾሞ ኣለዉ ክብሉ ገሊጾም። ብዛዕባ እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ዘውፅእዋ ሓደሽቲ ነገራት እትብል ዓዋዲት መልእኽቲ ብምሕሳብ ብተደጋጋሚ ዝጠቕስዋ ብምርኣይ እቲ ዲጂታላዊ ለውጢ ብስፍሓቱን ጽልውኡን ምስ ኢንዱስትርያዊ ለውጢ ክወዳደር ይኽእል ድዩ እትብል እያ። ዘመሳስሎም ነገራት ኣሎ፣ ኣገደስቲ ፍልልያት እውን ኣለዎም። እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዚ ነቲ ናይ ምቁፅጻር ክእለትና ክበልጾ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከዓ ነዚ ህሞት እዚ ብህሱስ ንኽንጥንቀቐሉ ናይ ምንቅቃሕ ጻውዒት ይህቡና ኣለዉ ክብሉ መሊሶም።
2: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ዓመተ ምሕረት ፈላማ ዝተኸተመ ስምምዕ ቅድስቲ መንበርን ኢጣልያን ኣብ ከባቢ ሳንታ ማርያ ዲ ጋሌራ ቫቲካን ንትምህርቲ ፀዓቲ ፀሓይን ሕርሻን ኣብ ሓደ መሬት ዘጣመረ ሓድሽ ስርዓት ንምህናፅ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዝጀመረን እቲ ውጥን ንሃገረ ቫቲካን ተሓዳሲ ፀዓት ንምቕራብ ዝዓለመ እውን ምዃኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሓሙስ 28 ግንቦት ዝወፀ መግለፂ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኢጣልያን ቅድስቲ መንበርን ኣብ ወፃኢ ሮማ ابزركب قدام اوجز ات فاتيكان سانتا ماريا دي غاليرا نيتم هرتص عاتص حاين حرشان ابحار مارزت امر حدش سرعات مهنات تختم سمم اب قبرخو الكم جمر افليتو ازي تبغسوزي حرشاوي اتقاقما اوتوماريت نعقبه نهجر فاتيكان تحدث ساعات المحافظ علما كوينو ابتي كاب كتمر ماوصاي ابزركب قدام اوجز ات هجر فاتيكان ابزخونه كاب شحنات الشعت 250 شعت عمت محرات جميرو ناي فاتيكان راديو متحلالفت كالات زنقد بسانتا ماريا دي غاليريا بزبل مصوع ابزفلت بوتا يتكبر مهلاو زينا فاتيكان يملاخت اتوتن زنقاق حنغر ابتي رساليكان باباسات فرانشيسكو سبوه انت بزبل اركست زلاغسون حبار بيتنا اب مكن خان زلونا حلافنت التنصر عادي ملختي التمسرته كم زخونن بفلايكا ابزا غنا صروين محداس ساعاتن زحت تتخلو زلوا عالم اقول اذا تبواوي نايت حت مخزن ممعبال ادلاي ايو كابزبلت زبتي او ون زنق على مخانو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات فرانشيسكو بعلوم علات اسران شدشتان سانيخ لتشن اسران اربعة عامة محرات نسب مازم محدار ورشاها وريوم ممبر نتي سرعات المهناس عدلاي سقوم تتاتي كفتسمو ممرح بمهاب نتي تباق صوب زلووم فلوينا يتخطال قدوس بيترو سلطان دما حونا تحاي بزبل ارقستي بزدنگا قوو ساني مصارت اب قبرخو علكم زعززو زخاخر زينا فاتيكان اصعبو بدحريو دما على سرسان حدن حملك لتشعن سران حموشتان عمد محرات أبيك دست منبرناي حقار إيطاليا لوكا منقست بيت سفت لوكا منقست إيطاليا فرانشيسكو دي نيتون أبيك دست منبرونا تحفر كبات مسحقراتن أهقراويان ودباتن لكبا باسات بول ريتشارد غلاقرن نتسمم معكم زخدتموان إزيز تقدم اسمم معزي كابلت سران شوعتن قنبوت أبي تحتي عنكت حموشتة ناي تسمم مع التقبابرة بواقعي أبي قبرخو علمو خوانو ناي كدست منبر زينان في المحتمن مغلطي يرقاقص حدا عمت ابزي مدلق زي على 10 تشعط سنك لتشعن سران حموشتن عمت ومحرات رسالي كان باباسات لين منبل 10 تربعة ابتي ابوزاي كتما روما ابزر كبقدا ماو قزعت حقر فاتيكان ماريا سانتا ماريا دي غاليريا ابز قبرو مبزاح نيتم هرتي ساعات صحاين حرشان اب حدا مريت زد امر حدش سرعات ما تقبر تبخيلو التدالو بوتا بقربا كملكتو عقتم كم زخونهم ازي بوتا زلنق عقت منكم اون نصور توفاينت بتكريستيان العالم ازيو اقداسي ابنت مخان اون كم زغلوحون دحريو بزعبا سعبين لو تكبابي اير كلاتنا كم نفلطو كم اون كم ترسليك انا باباساتي فرانشيسكو بنصور زمحارو نملا عالم نخلو فطرتن كنكناخن كم زلونا زغلح ايو كم زبالو زينا فاتيكان يزخاخر ببلحتاون مواقراون الرأي أبزعلف عمت بورحة حملة كتام أبناي منبار سنسرع زوز مقلتي اتناي محداس ساعات بمسارات اللوكونتات سنفلتاتن ادات بابن نماريت زلع على أخبرو تزرقاقتن نحرشا التقاق محمد معقاب شتوتات بز بلتة زساما معن مفتحتات أب قبر نموحار زعلم مخوانو زينا فاتيكان انكمالاخت سنة مدراوي عدات ماينايت كباب معقاب بالتخال متن نأكابابياوي صلواتات منكاي كومؤون بحلاون سنتنتاون ملك عم درن ورشاتات معقاب وحسنتن محاب زبقع مخانو يبره أب مونغو حبرة نقصات أمريكان إيران نزلو قجت نبراب عاي ورحو أبزعتو لزلو أوان سراويت إسرائيل أب ليبانوس أب الهزب الله زيادة متكاعت بمكياد مع السرطات زغوط سرسبات بمقتال نتي سب أوك لولاو إن عموغ كخيري قبر مهلاو ينقر إسرائيل على تسران شمونتن قنبوت أب دبباو ليبانوس نتحت قرصي حزب الله إلى ما زقبرة تخطط على متكاعت خمزفات سمتن إذا متكاعتي حيلتات مكل خال إسرائيل كتر حيل بمتقام متقعد تخفت سمو مخانوم نعبرتي نايت كبابي ناب السمين روبا زحراني كقعزو زحبو متنقع تاتات دحر حادة معالتي سانيحو استفت سمو مخانو كفلت انكرلو كبميازي عصر تشو عادة دو مبال تخصي اتي زعبي نعبرتي نايمو تأزاز اون مخانون اسرائيلن هزبو اللحن بتدقاقامي تحسات عرق بمفتصام ننحاد حدومي كاساسو كام زلون عبمالا ليبانوس دحري اتعلا تقلت مقابيت الجمارة مبراخ وطرتن قجتن استات حدا مليون سبات كام التمزابلو ايو زنقار منستريت عنا ليبانوس اون بواغنو اتي كونات كابز جمر بوحدو سالستشعن قلتميتن عصر تسالستن سبات كام زموتو بواغعي كام زفلتن ودبت عنا عالم قبل السرحتينات عنا المسالات اعتاتن ميتن سوسانة شعاتن متكعات تاتا كام زفات زمان ميتن عصر تشدشتن سبات كام زموتون يرقاقت اسرائيل ابت تمساسال اوان ابت كلتيوشانا خدوب اسران سالستن وتهدراتن اربع تسلماويان سبات كام زتا قتلو تحبر زي كم زيلون كلو قجت امريكان ايرانين نبراب عيورحو ابزبلو لزولو اوان اسلاماوي حالو الصورة ايران حبرات من قصة امريكا ابلعلي دوبوباوي ايران دحرزا كايدتو عدش متقعتي بوتا كي قلت ابتزوبان زركب مدبر اير حبرات من قصة امريكا الاما كم زقابر حبرن كلو انتخونقن كويت مدبر امريكا التأنقد ميسايلاتن سب البونافرتن كم زعاقتت تقلت اقدمو سراويت عبرات من قصة امريكا سب البونافرتي ايران ابلعلي متسعببو هرمز كم زوداقن نواتحد دراو بوتا كم زحارمان افليتو كم زنابران من قصد حبرات بنقصدات امريكا اتي دحرواي دبدابات نمسال رأسا مكلقال زدفت زمان ابوش تسلست معالتات نخلايك زيزتو سدسو قمتي ايو يبل زي داقماي تسعبو اتات زي نتي اب حبرات بنقصدات امريكان ايران زدفت زي سنقف سمم معتغسلو موبال اب حدقا يأتو كم زلو ينقر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدى بفنوانا أبزي زازم أبنيت بحمد بفنوك صابنا الراقب بدحان سلام سنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس